0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش أن يعمد في نخام كوراباي
1: أهلا وسهلا
0: يديداي
1: أهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا أهلا
0: دي حاجة انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني يشتكى دفني 30 سنة شعاش شفتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتينو هكدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بينا لشي بخير حودش متعدى مرجرينة يا عواز الفلفلو ابليس

0: الو دافيد زو تيكفا
1: تيكفا عمرت لك الف بام لوري تكجر لي لافتله
0: افل دافيد تكشيف زي سلوبي ولا خلي يبود
1: على خلي يبود
0: كان
1: هاني كبار مقيا ماذا تمير سلوبي على خلي يبود
2: ماذا تمير سلوبي على خلي يبود
0: انا لختي تمان خوف وبي تمان اخلي
2: لازم يفني دراماتي بعليله
0: ما ناسي اخشام
2: نرقي كليب عتوف جليب ليها كليب

0: أجيب.
1: أهلا. صباح الخير عيوني. مع جنين
0: شطير وإيه بتاع إسراح
2: بحيي ما كل عمري.
0: وإيه بلوي
3: بيتا حوي
1: زي متفكدو لهو بتاع إسراح
3: وأهبتا لإسراح أخا كموخا
0: أزيما شطير وإيه بتاع إسراح لما وعسى لي رابورت
1: أتا إسراح أتا أتا برحح بعليك أنا إسراح تشان تشان زرزح
3: كفسة سردين امريكا كل السردين مبرخومي بتوك
1: ابدا مرخوة يا لهم صفوه بفنيم اخاد هيا شوخيم ايما زناب على البنيم شل شلي
0: بعود كل الشيمن كغا على عين
3: بعود شيمن دقيم
1: تزروك ليام
4: او اخي شمونا زمر
5: تنكل خاب زمر نعر
4: شازي